لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفضل

طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف الطف بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمالنا

ورقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه الأنصار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم

على الذي خدمته تعليمي، على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر، حمدت ربي الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين، شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي، مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرمي، لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية، له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب، صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب، صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما، وقد به للعلم والتعليما. يا خير من

تجمعا. يا خير جالب الرضا وخير ناف، صل على من جده عبد مناف، في آله وصحبه وسلم، واجعل سوره دواما قلمي، وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي، وآله وصحبه ذوي القرب، يا من لغير جهتي تفضي الكرب، يا من حبى بالفوز من

يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي.

للمرضي صل على من جده اللؤي وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي يا من به غلبت كل غالب صل بتسليم على ابن غالب وآله.

تزلزلي وليقد خير قرا ونزلي يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر ليلعدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلمي واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل

الملك لم يشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

بلا إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح، والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخلصا.

الجمال يا من كفاني جالبات الخلال دنيا وأخرى عاصما من علالي أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه.

وسطنا الإلى وللصحابة ضممتني بلا تردد فضلا وغيري كبلا بجاهه ولي قدت المددا مزحزحا عنك الكلي ترددا صلي وسلم سرما.

ومثلنا الآداء والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعامل هذه السلال وأنزل النصر مكان الظهري وأنزل الخير مكان السلمي وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان

قاتلك يا أحد لقبلة الذي في قوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة الخوف يصرق قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا لكنما تنصت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل فلا تواعدهم بما لا ينقصك ولهم نهر التي لا يقول نداه يا مقلب القلوب هل القلوب العالم الرجيم وأغرنا بخلق كل مسلم ونجنا من سر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فمكفى سرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم

وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسلمين سائرين وجعلنا للمسل

0: القنيع والبشير
1: يبقى الحليم والقنيع والبشير على طول القنيع والبشير يبقى الحليم والقنيع والبشير ناجي الدور كبار يوم الأهل فجعلني بقل هو الله أحد نبيتكم أتنسال عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمغني الأمد حتى تلو الباطل أنت يا أحد لك الكرايا ولك الأفضل.

تنفذون فلنتقم من كل معنى الصدور من كان مقرر ما توجها لمن أذن عني ورم وجها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثملا كل ثمل واجعل مكاتبه من عن الثمل بين لي الذي علينا يقتدي بجذرك الحكيم حيث أقتدي تدري ذكر ثمدا بقسطه في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صل على من

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك في لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك في مدد الإسلام والكفر وفتنة حكيم كل الزمان يبرر بالسائر والفاتن حتى أمر بالله في كل زمن خدمته غني الهيوم

فالنساء من الأولاد وكف من أنزل من البلاد فجعل من الأولاد من الأولاد وكف من أنزل من البلاد.

وقد نرى حميدا تعالى ولا من كل علم في وقال لي في كل بل في إلى الذي الله أكبر من

وَيَسْتَنِي بِالْمَنَاجِرِ الْعَالِمِينَ إِذَا تَرَمْتُ عَلَى سَكْنَةِ الْمُنَعَى وَالْحَرَى إِمْحَانِ كِذِرِ الْمُمَلِّكِ الْفَتَمْ وَالْحَرَى لَجِي مُقَعِدْ عَلَى سَكْنَةِ الْمَنَعَى

العذاب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

البلاد ثم اقسم قبر ومسلمائها ونجزهم مهاجرهم وتوفهم ولا تهاقهم بكفر ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عبدانهم لا تقدرون على ملائكه الخوف يصرخون قلوبهم ليس تميل ابدا الى سواك من هنا الى مكان لا انما تمسك الجوارحين وصاموا لافضل القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم يؤخذ التي لا يقهر نذهب يا

بكل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كرام لنا بالله ومفاس الله وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم قدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين قاسمين وجعل جميع الناجين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين ابدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وكفهم منا هدى وخيرات واغفرنا بمسلمهم لوجهك واغفرهم بمسلمنا تمسكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمة يوم القتال نفسي وجعل لنا هنا وهلنا حظا رابطة تبدلا فنهدا وهب لنا مكارم الاخلاق مع صحابه الى شقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين بالصغير وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تلاشع

قاسعين والمؤمنين مخلصين صالحين رب لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام هي عن خير من تقى الامر هذا ووهب المخلوق والامر هذا محمد قديمنا الهماني المكرم الافراد والاصحاب وصليا عليه ثم سلما وعليه مع اصحاب القرباء ما اصلح المقبول بالدعاء وهو

0: الحمد لله السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والمتين ناديت سبحانه يوم الاحد فجعلني يقول هو الله احد نبيت جملة النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامل حتى تدعو الباطل انت يا احد لك الغرائر ولك الافعال وانت للذي تتابع

يكون الله تنفذون فلنتقل من كل معنى الصدور من كهر ومكر ما توجه لمن أذن عني غرب موجه يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني لكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبهما مثقالا بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث اقتدي تدري ان يكره ثمرا بقصه في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صلي على من اسمه رسيل تقول كالمعني وسلم يا اهل فليكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا رب فليكن تقل هو الله

لم يكن مثل المصطفى محمد جزا فجلت في معاية المدين لم يكن مثل المصطفى محمد جزا فجلت في معاية المدين مدلنا الإسلام والكفر وفتنته

0: الحمد لله على الفتاحين لا تفكروا بلا اسلام ناجيكم بلا اسلام في السر والقدر يوم البان وعليك نفسي ابتلاء الفاني
1: قولوا بربكم.

وكف من انزل بالبلاد بدل من تاخذنا الاولاد وكف من انزل بالبلاد.

وقد نرى حميدا تعالى من الذين فلا من كل علم سوى الفلان وقال من استفاده في كل فلان بل يتمل يوسف في السجاد

وغفلنا الأعداء والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات يا بني لطيف يا مهادي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة

مكان الجبريل وانزل الجود مكان الفقير وانزل الغنى مكان الفقير وانزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوة وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدالهم لا تحضرون على بلائك لخوف يصرون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم بما لا ينقصك ولهم نهر التي لا يفهم نذاب يا مقلب القلوب خل القلوب عن الامور واغرنا بخلق كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجعل جميع المسلمين طولا لنا بالله فمكفى سرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الكاهنين قاسمين وجعل جميع

وفقنا على المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا وفق القتام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المخلوق والامر هذا محمد قبيلنا الهمالي المكرم الامر

0: السميع والبصير
1: يبقى الحليم والقدير والمتين على الصلح السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والمتين ناجيته سبحانه يوم الاحد فجعلني يقول هو الله احد نبيتكم فتنفع على عنهم

من الله تنفذون ولنفذن من كل معاني الصدور ذكر مكرم ما توجه لمن أذن عني غرب موجه يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبه ما عملت بين لي الذي علينا يقتدي بجدرك الحكيم حيث أقتدي تدري أن يكره ثمرا بقصدي في كل شيء يا بصير يبكي يا الله يا سميع يا بصير صلي على من اسمه رسيل رسولك المعني وسلم يا أهل فليكن تقل هو الله أحد رسولك المعني وسلم

الأعداء والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال أنزل كفاءك

ثم اقيم قبر ورزنا عاجلا ونجد المهاجرين والمسلمين ولا تعاقبهم بكفر ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عدالهم لا تقدرون على ملائكه لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى متى لكنما تمسك الجوارحين وقاموا لافضل القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم الروح التي لا

المسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين مقرورا لنا الا فمفاز الله وجعل

هذه الصفات وجعل جميع العلماء العالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل جميع المخلصين مفاهيم وجعل جميع الفاهمين الناسبين وجعل جميع

العاشقات ويمتقل لها يراقب الكبير وجعل كبيرا مع يعين المستقيم وجعل قلوبنا على التوادد بلا تلاشع ولا تحاسد ولا تقاسد ولا تدابر ولا تباخل ولا تناصر حتى نصير مسلمين قاسمين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واحم وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واعنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المرفوض والامر هذا محمد صلى الله عليه وسلم.

فاعلموا ان لا تنفذوا فلينتقم لكل مال ينفذوا رجال مكرم ما توجه جيب الاذن عني ورب موجه يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتي بهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث اقتدي تدري ذكر ثمرا بقصدي في كل شيء يا بصيرا يبكي يا الله يا سميع يا بصير صل على من

0: لم يكن مثل المصطفى محمد
1: جزاك وجزاك كيف هذا المدين
0: لم يكن مثل المصطفى محمد
1: جزاك وجزاك كيف هذا المدين مدلل الإسلام والكفر وفتنة الحيرة

0: مسلمكم حجاجا من لسانا فنفى من قبل حريات فاكرم يا نبوة التكريم
1: حيث يا من

العباد والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا مهادي يا من له الأمر ولا يزالي أنزل كفاءة مكان ثاني ولا تعامل هذه السلالي وأنزل الحق مكان ظهري وأنزل الخير مكان سرمي وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان

ولا وإنهم عدالهم لا يحذرون على بلائك لصوت يفرقون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تنفس الجوارحين وصاموا لأكبر القبائل ولا تراقبهم بما

لكل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نقولا لنا بالله فمقاس الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين كاسبين وجعل جميع الماجدين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفر يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وفقهم من هذا وخيرا واغفر بمسلم لوجهك.

الذي قل هو الله احد ما بين سنه النصارى عنهم رضي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامل حتى تزل الباطل انت يا احد لك الغرايا ولك الاحد

يا رب العالمين يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عز

شارعا متى كما تقاف من سلمقا ومزنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا ممنوع الأمر ولا يا زاني أنزل كفاءة مكان الظلام ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحظ مكان الظهر وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهر وأنزل الجود مكان الفضل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قبر وحزنا عاجلا ونجهم وهاجهم وتوفهم ولا تراقبهم بكفر جندهم فإنه وإن عصوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدانهم لا تحزنون على بلائك لخوف يفرقون قلوبهم ليس تميل أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تنصت الجوانب وصاموا لأكبر القبائل.

وأغرنا بروح كل مسلم ونجنا من سر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فنصرا نصرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مشاركين وجعل جميع الفائزين كاسبين وجعل جميع الماضين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقصهم منها أبدا وخيرا واغننا بالمسلمين لوجهك واغرهم بالمسلمين فنسلك وجعل جميع إخوتي ونفسي في رحمة اليوم

وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة واغنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المرغوب والامر هذا محمد قديمنا الهماني المكرم الاموات والاصنام وصليا عليه ثم

0: الحمد لله السميع والبصير
1: يوم الحليم والقدير والمتين الحمد لله السميع والبصير يوم الحليم والقدير والمتين ناجيته سبحانه ويوم الاهل فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنه وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمغني الامد حتى اهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فانت للذي تتفاعل لك بذلك ساكنا وهاديا بما قضيت لي قريبا ماضيا هبي منازل النصارى سرا في جنة ممثل من السرا خلد يا قائم ان لا تنفذوا فلنتقم من كل قائم الصدور من كان ومكر ما توجه لي من اذن عني ومن وجه يا من لديه كل ان نقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف كرملا كل كرم واجعل مكاتبي بما عملت كرم بين لي الذي علينا يقتدي بكرم الحكيم حيث اقتدي تدري مثل كرملا بكفي في كل شيء يا بكير يبكي يا الله يا سميع يا بكير صل على من اسمه رسيم فكل قرنعي وسلم يا اهل فليكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم يا احد فليكن تقل هو الله